نمقهم ششلا شوختا بتقبيك شويه كربيشيك تيبا خات نقش بانتاغا ناتنقا كوكيني كور خلال ان مقتقتنا مت كولا تشوا تشمتلي شقاكرا شوشول كتشابا نقشيك خيبا خي اطبل تقسيم نخبي تقال رشين هبلون تقريل حق ارا شوشول شابا رشين لقيخ كميك نقمل تيوشيك شابا شوكا شاكا بروغراما

Mapuna Hurutzilabet in Tahinka no Kaukashaka, Sahabraka Washinka Trahir, Meltio Shabateta to Tlakshaniel in Hilamerka, no Kaukashaka Chpamka, Abuchuch Pamka, Kolibal, Meltio Ser Haval Kaslimal, Kabelchik Habraka Ir, Kahalhu Halbelka Ik Agosto, Shabraka Huna 2026, Okolka Belgik at Haraka Kolachochka Calendario Maya. ملتيوش نقاو كشاكا خبرة كاور شبطرة أتكوا خسكة وشيخيك ملتيوش إكاء وشيخيك ملتيوش شقا شق شواتت نبيبا خبرة كانيفرساريو كنيا كان باتروسينيو شقا ملتيوش شوا كررا ملتيوش شيباتش كون هلال خسخون لملاخ روسي لباتش خون اتسلخ إكي لخت قاقيكا يبين تخبرة كا بروغراماسيون بوك بوخ نيو كشاكا تخبرة كاور

بركاه كا قيخ كا تغركاه قيخ انكيلاش كا ونقت قا انكيلاش ونق قاس نكيه انكيش ابونا قاس اطلاق تاقاتش نق انكيبن اي ارتيست اسنابيتا اي كاراتش قا بس كوتش كور بيال سماخ كيبن بس انكيش لي انكيخ تاقاتن سماخ انكي كانوخ كان نق انكيبن كاراك ان حقتاخ كا كيبيه تنكار قا كيبا تن هلال سيخ يبراو نقت قا ايكيه اي كوميرسيانتس انكيلاش كا كبرك اقيخ اي كارا قصر قاكي وا قص قلا قص تحتوخ قص انكي نوك انكي باخ نخو ناتشناق انكي بان اي كارا قص انكي تشابون تريخو ناتشناق انكي بان بنا قص نم اتشناق انكي بان بيتيخ انكي بات تشوتخون بروييكتو قص اوتسنا الا تشكي بات اي تشقا بوس قص خيا انكي اوكا اختوخ شلا انكي اوك اتشقا انبستيغادورس كاران بيشكا قص كل خو ناتشناق با قصتان كاران نقا بانسان خاتشوب نكارا ان با الا تشكي بات با الا نبوا نقر بانيك باتسان بيقا اخوا حاون هي لاتشناق يتشقا بوس قص اوتسن كي اوكا نبي الشوتش كا هون كام لون ريئيل برك كرارا كوتقين كسماخيخ كوتقين كي تشوب كوتقين نكاخ كا يخم لاخ كاونق اوتسن با الكا هون كام لون ريئيل كا تشكي بات تقن كي منك اكي تشبام كرانا وكاشا كهبركا اور خروتيلا باتش هو نق خي مينوت انقلا كا وقوكا اور شنكا تشقا روتيل رباتش قا اريك مارتين بيلاسكيس نقر كاشا كابنا باخ وروتيل رباتش قايل خروتيل رباتش خيتي اترلك واتش قا نكاشا نكا بارينيو راهو بركا مكران قايل كهون كا بارينيو شنكا لا مارينبا اوركستا انديانا شنكا سانتا لوسيا اوتاتلان كرا هبركا بايله ديل توريتو هبركا كاشا كا ادون دلفينو منشو نو يا بوروتيل كاكي باتشكار فاميليا كي مون كارشيكا كي شيكا رسكيل كاميك إكرارا دسبوس نبتكا بارينيو آتي تيكو ربنون كا خيما إنديا نخكاشا كي بارينيو تساها براكا ورشن لملاكا هاتقاقيخ ملتيو شوانو قبكاشا

أخكي كتي مال لقوا كرا بركن قصب ونتك أبرك أنم قيشت بنتك أها وقيشت فمك قد نمت رختال وشكال خنا وانقرنخ كاملون رئيل أبرك أسوسياسيون إي راديو لابوس ياتيتلان فمك قد نمت كرا بوس لملاك أكي كتي مال بركاتش قاد قبنا بتك قوين قبنش خونتا أبرك قيخ لملاك ملتيوش كاتشوان إي كرا كرا أربيشيك قيا كي إلخ كربتش كهك أنيم بنتها، إكل كربتش ه activities بنتها. زخبرك أشكال أشكال خونا وقرنك أسوسياسيون إيراديو لابوس ديتلان. محتاج رينم إيج ال 23 كرا ال 24 y el 25 de agosto. Pues el 25 هرا مير إيج pues كلا خونك نم إيج بنتها كاشنا أشقا. نيتاخر بيشيك تشواق كبيخ نيان تتقاقيخ كولا تسبن بيلوت كاميك نقايا أخبار بيشيك تسبن بيلوت نبنتاخ كاب كامب باتسان كي تسبقا لوكوتورس شنكا لابوس ياتيتلان كارا نبت كاخونكا اكيبو desde لا سيودا كابيتال واتمالا مراكا اكيبو شنكا دي خيف نبتا نبنتاخ تشواش خونت كاراش تابانش تتيكا اكاخورماخ تي أستا ألوكوتورس سنهيلا ميانكي أو كاشاخ بس نكيتس بيخ بيلوت تبانكا كامبو سان خورخ راكا إيخ توينكا الأكيبو دي دي خيف دي لا سيودا كابيتال غواتمالا خران كي بتا إكرا بتاقور شنكا تشاقا تشقان كي تنشتني خنكي أو كاشاخ تت تبانكا خيكا إيخ آ تبانكا بروغراماسيونس شنكا لابوس دي تيتلان Kitsanka Kuinka, Red de Comunicadores Indígenas de Guatemala. Chinka Fejer, Chka Nkipetka, Kilaktaknamet Nkipewa, Nkirtsanka Chpamka Katnamet, Kitsana en la cancha central, Chuechka Mateo Herrera. Haraka, Ventajka Haraka, Tsanka Comisión Chinka Deporte, Rutsilki Vachka Vishbilchka, Shunka Nuan Sanhabrakam. Colca a Miguel Santiago, col a Fidel, ya Aurelia Takashoy, itzka resbil autor kach. Shun shkaban san habraka chobek, shun ka shkaban ka habraka san ka sekshek, emil tiyosh ot shela, ikaran qibiek lumlaka qiq, batza ashti atzab ka a i lokutores gitzant ka qiq, ruin ka di jef, ishitni lokutores gitzant ka chaqa chochkancha central, كوينكا شتني شنكا فخر خبرير بيشيك قياك اتشاواتر

كراخ نتاخك فيك يا مكيل كخو نو يا كاربيشيك كي خبرك اختلال شو تصحكا وش ساتك هون كار سلولار ماركة سامسونج كولور سيليستي كل كاتش بام كهون كار كارتير اق شمستاخنا وستاخنا شبام كهون كا موتو تاكسي كونو بنكرا اتتاس كون بس تبنا هونو تيل تخشا بركن كاتسين نترا خبرك اختلال كي خي ساماخة بس رجم سان كو خيش بام خبرك سكونار كاتسيل تخا إن بيخ جابا قستخاج خبر سلولار نو ياخ واسين تجابا Colabín, Katsiken Kachpamka 4660-3400, Chka al 5995-1269. Reca celular, Mistahachta, pues habrá cachalal, no chup, no anca bloquear, monche cricatil, canacabin. Castetrapa ir, si batet a svirt, ya sekchpamka mototaxi. و سی وقت چقدر خواهد موتور تاکسی پسیات ات کلا نالچوشین کردن بیخ بر کمیک شاید کاش کار بیشیک چپم کلا باستی اتیلان ترخچاق نه ای نخاشت اخ واسیان تشو ای هبر کاخچالان کی کت چقدر نملخر سلولار رو این هبر کار بیشیک ریوم که یه مکیل خو

سيكي كران هي بنا سلوس سبيسيال اسكانر سوس كريوس اميغوس كنتاجين كو كشاكنا نقاش مقدمة سانتياغو تلين تشخاني كاشي كي ديبارتامنتوس اي مونيسيبيوس رشين غواتيمالا كان ميسمو كايا بنا خورو تيل رويتش افيرا ناتابا اندريا ميا بنا خو سلودو تشكا ادونيا كاتالينا اتشكا باربارا اي بيدرو كنتاجين كي كاشا غابرا بروغراماسيون ا تودو فولومن ان ال كانتون سان خويو especialmente a la familia Sosof que colga en sintonía. Que ahora mismo Kutumka esta sugerencia musical con el tema El Señor Sol de Juan Gabriel. Así que saluditos, siempre bendiciones a cada uno de ustedes. Chabatet, Kentajinga Nahuashah, ahora programa Buenas Noches Juventud. Que ahora mismo un saludo a Kayapuna Tzaneilson, Demetrio, Kentajinga Nahuashah, Riyomka Jabrajun sugerencia musical durante Shih Jabrajun Chikchaga. Kutumka esta canción de Tú Eres Mía de Roberto Carlos. Demetrio, que nos escucha por acá en el Cantón Pachichac. Siempre saluditos, vamos con más temitas musicales.

باش كاميك سابادو نقبنصح كاميسا ميسا سوليمنيداد قلتاح كابروبي لاسونسيون دي لا فيرجن ماريا كران نقبنصح كخبرا ميسا تقنطا خبرا كومونيون اسبيريتوال.

تبيشاه أبحاف أد يوس بكاش نقبين تبيشاه أد يوس بكا نحني لرنما إكرارا سرا أكخان قكبيبا نقيا أخبرا أطلح تقبيش إكرارا تشكا خاك أن أمار بچابن ما اختقتت أتقولا تشبام أك يبال Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de su amor. Srak ahabra juntka hija tetka, fuchalal ntahena naukashach zogbaltnamet atitlan. Nakkach kachmul habra programa avkin, pueblo de Dios. Krakara at bendecido srak ahabra juntka hija, Sra utlah takbish nqayaka sra khabar Dios porque sra ha ukan qayaba la honra y la gloria amok ariqa programa probihat tishiel al qual shiel diusil sant il